0: Raskalange Daud ge fana, Suleiman ge fana devime, e alage rangalo kamae, hamakashwarum, ekalege fani gina gina in taubave vadaganava bekaleke.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: إدوا هج حوير كولغا إكليغ فان إبهي سليمان فان بلوما دوائر حلوي هتتبير همهيمين أستا هشا هلونو هندو هندما كراشي

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: එයාලාගේ රඟලු කමායි හමකශවරුන් එකලේග ෆානී ගින ගිනෙන් තෝබාවේ වඩාගන්නවා බේකලෙකෙ.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: إدوا هج حوير كولغا إكليغ فان إبهي سليمان غفان بلوما دوائر حلوي حتت تبير همهيمين أستا هشا هلونو هندو هندما كراشي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ مغرب نماد وغتوغ بانجيا بانجيا دعا مالي مالي كارغادة تكا ميريغ مغرب نماد وغتوغ هاگلي سويس منتكا دمجنستاني كيرت قروا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تباميهم كرميهكو ايناغ أخايا وعد كرهندو ايناغ نيتغا أتي وعد فدن كما وفا نمبس دماغ سببكا هوري وعد فدين غتن نوي نما ايناغ متك شنت
1: مي ديوه راجي غدو ديوه راجي غدو ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನೆಟ್ ಕಾಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇರೆಗೆ ಐಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسبي ميريغي عشاء نما دوغتوغي بانغيا بانغي دوا مالا مالي كايرغارا تكا ميريغي عشاء نما دوغتوغي حيكري ساليس ام منتكا ديميغي نستني كيرتو كروان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قروان مي أرغدين هكذا ساليس أمينت مي ديوه راجي كرو ديوه راجي كرو نكاسل غمين كوريكي داني هداية تومبا برنامج.